0: وثلاثون دقيقة.
1: بعد قليل يأتيكم برنامج خواطر. برنامج خواطر يقدم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: تمثلوا الأعلام فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا أحلام.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم خواطر إيمانية مع فضيلة الدكتور الشيخ سامح عبد الهادي، جزاه الله خير الجزاء. وقتا طيبا مثمرا نرجوه لكم مستمعينا الكرام مع فيض خاطر أهل الإيمان والخير والمحبة.
0: الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله أعزائي المستمعين وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خواطر إيمانية. أعزائي المستمعين، إن من مقاصد الإسلام تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس ونشر المحبة والألفة والإخاء بين المسلمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولا شك أن السب واللعن يورث الأحقاد والضغائن والعداوة والبغضاء، ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والسب واللعن من كبائر الذنوب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والسب واللعن فيه إيذاء للمؤمنين والمؤمنات، وقد توعد الله من فعل ذلك بالعذاب الأليم، فقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. ومن الأذية للمسلم سبه بما فيه وفضحه وعدم ستره عن زلته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. ومن الأذية للمسلم سب بعض أقاربه أو أحبابه الأحياء أو الأموات. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يقول الإمام النووي رحمه الله: سب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. واللعن أشد من السب في الحرمة. ثبت في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، أي في الإثم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: فيه الزجر عن اللعن، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة، لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله فهو في نهاية المقاطعة والتدابر. اللعن دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله، والإسلام دعا إلى التراحم والتواصل والدعاء بالسلامة والرحمة والبركة، وشعار المسلمين في تلاقيهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن الناس والعياذ بالله من يجري على لسانه اللعن أكثر مما يجري على لسانه السلام والرحمة والبركة. أعزائي المستمعين، اللعن شأنه خطير وأضراره جسيمة وعواقبه على صاحبه وخيمة في الدنيا والآخرة. وأشد اللعن وأسوأه وأقبحه وأشنعه وأفظعه وأنكاه وأشده جرما لعن رب العالمين والعياذ بالله، أو لعن دين الإسلام، أو لعن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا اللعن إذا صدر من مسلم كان بذلك مرتدا عن الإسلام خارجا من دائرته، ليس من أهل الإسلام بل هو كافر مرتد ملحد، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل تبارك وتعالى منه فريضة ولا نفلا، وأي جرم أفظع وأشنع من هذا. ثم لعن المؤمنين ولا سيما خيارهم، ويأتي في مقدمة أهل الإيمان صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد خصهم عليه الصلاة والسلام بالذكر في هذه المسألة، فقال في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي
1: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويشتد الأمر فظاعة والجرم كبرا عندما يكون اللعن متجها لسادات الصحابة خيارهم كصديق الأمة وخليفته عمر وبقية الخلفاء الأربعة وبقية العشرة المشهود لهم بالجنة وأزواج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد عد غير واحد من العلماء مثل ذلك كفرا ناقلا من ملة الإسلام، واستدلوا على ذلك بالقرآن بقول الله تبارك وتعالى: ليغيظ بهم الكفار. فكيف والعياذ بالله من يوجه لهم اللعنة والسباب عياذا بالله من ذلك؟ ثم إن لعن المسلم لأخيه أمر في غاية الخطورة وفي أشد ما يكون من الضرر والعياذ بالله، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: لعن المسلم كقتله. وجاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن أعظم وأشد ما يكون من اللعن فيما يتعلق بالناس لعن الإنسان لوالديه والعياذ بالله، سواء تسببا أو ابتداء. ابتداء بأن يباشرهما باللعنة، وتسببا بأن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وعندما تصدر اللعنة من الإنسان على غير مستحق لها من الجماد أو الحيوان أو الإنسان فإنها ترجع إلى صاحبها. روى أبو داود في سننه بسند ثابت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لشيء لعنه الله صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تذهب يمينا وشمالا، فإن لم تجد لها مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت على قائلها. تصوروا عباد الله كم من اللعنات تحل على الإنسان عندما يكون لسانه مكثرا من اللعن مستديما له، فلا تزال اللعنات تتوالى عليه وتحل عليه، ويكون هو المتسبب لنفسه بحلولها. ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف، فلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه،
2: وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته، اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين، اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين، اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين، بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين، اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، أغثني وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu, hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, Ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur. İşrakiye, Hazreti Ali'nin güneş doğarken okuduğu bir duadır.